العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka, perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.